مجاني ناس جو بونس ا توا توا العربية خيالك ديما بين عينيا كتوي بل بل بل انا باقي في الهبال اكوز دو تيش بنوار والخط مثله النوار توا ما بوتي اورينتال كي حبيتك ماهيش مال

صوتك هذا الرقص اللي وتك كاستا تا كاستا تلا التحفي وهيا معايا ونرقصو جسكو ماتان ونروحو من دونلام ديري شوية مكياج بغا تخبالي يا فداج ولبسي جيب بليسي وزربي جسوي بغسي ديري هيب هب هيب هيب هيب هيب هب هب يو هيب هب لا ميزيك دخلت راسي ايو ما تدنسي الراكسي

خمسه ديما تعندي لغاج لازم مره وحوك الدماج رانا نولي وتو لي سوار بروفيتي مدام صغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو لامبيونس سي كوم موا تبغي لا دانس ات ميوزيك سكيل لي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كيري هي هابو هي هو قولي لي كي جني با تور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للرقصي